سهولة خاي مختلفة يعني أنت قد ألعب لغينا دول سامعين وكل تبرع وبويتا بسوريا